تري على ماماسيتا هلا بدي كي كودا بابيتي ودا بدي كيتا تري كودو كودي اي اي اي اي على ماماسيتا هلا بدي اي اي اي اي شو كودا بديتا